0: يقيم أدي بانغلا يوم تكسي.
1: بعد
0: تنجيو رؤية تبرلكم بعد عندن بعد تأفلا إبا تراي بوان يان إبا وان بلي تيجي داي بالاي كم بخيم أي سي كم سام يرمون أي يوميا. بكنيا رؤية برو أما كده شيء متاح متفوس.
1: لا بيانغ تا تي بي بي شاد بي كلان يم.
0: هاي يا دانش سكول هاي.
1: بي دانش سكول بي أب يجي كون نه.
0: Hoi,